يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

يعملون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم

أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.